0: Here's the Egyptian forward, Omar Marmoush.
1: Assalamu alaikum.
2: الطبلين يلعبوا دار بوكا والرقاصين يرقصوا لوكا لوكا التنوخة أكلك في بقك تعويذة أفريقيا سفارك أوروبا
3: على رمسيس رمسيس.

خلتهم يقولا لا قولا لو جيبوا مليانة قول قولا لا عود بلدي فرنسي قولا لا دوخت الأوروبي والمصري لسانهم معرفش ينطقوا غير قولا لا قولا لا قولا لا قولا لا قولا لا.